0: في صحيح هو موضوع انه المستوطنين استغلوا فرصة اعلان الحرب وبلشوا ينفذوا في كل المخططات القديمة اللي هم ما قدروا يعملوها قبل، فعشان هيك هم مستغلين الفرصة بحيث انهم يعملوا واقع جديد على وحقائق جديدة على الارض، وبالتالي بيسرقوا الاراضي. وفي نفس الوقت يعني هو موضوع القتل هو هذا في الايديولوجية عندهم، يعني انه القتل سهل.
1: الفكرة الحين انه هنا كيف بدنا نعزز يعني في النهاية صمود الناس، او كيف بدنا نساعد الناس في تواجدهم في البيوت وفي ارضهم. يعني احنا الحين فترة يعني تقريبا الاحتلال قاعد بيعزل فينا يوم عن يوم
0: فأهم شيء المتابعة زي ما حكينا. في عندنا عائلات بتعاني كثير، اللي هي زي عائلة دار عيسى حج عيسى، هاي كلها يعني عائلات بعاجل تعزيز بحيث انه يكون في عندهم الضامنين اللي كمان يساعدوهم في انه نوعا ما يخففوا من اعتداءات المستوطنين عليهم وما يكونوا ضحية انهم يطلعوا من ارضهم ومن بيوتهم.
2: استهداف مباشر وروح خلص، يعني ما فيش فيها انه يتقوف اللحظة، خصوصا بعد اللي صار مع زكريا، يعني الواحد صار كثير
0: وانتو مستهدفين بدرجون، انتو معروفين على مستوى حيث انه انتو باسماءكم معروفين، باشكالكم، بسيارات، كل اشي معروفين للمستوطنين وللجيش. فاحنا قدر الامكان انه قديش الفترة هاي ان نفوت الفرصة عليهم بحيث انه يعني ما نعطيهم اي مبرر للقتل. اللي صار مع زكريا يعني فعلا هو مثال قوي جدا، بحيث انه وضح قديش انه هاي هذول المستوطنين متعطشين للقتل.

0: We're going now to visit Zakaria Al-Adara, my cousin, who was recently out from the hospital after spending 82 days inside the hospital, inside the ICU. So let's see.
1: تصير الوضع شو تحط محطن بعدين 5 كيلو زايد شو شوي شوي على هونك تعال تبرد
2: اسمع اصلا ثقيل والله
1: اول مره ظل محافظ على الوزن المثالي هل في الم
2: مش الم ولا تعرف تنام ليش نوم ما بدك تشوف محل الرصاص نفس الشيء مشكلة هي أحسن محل رصاص هذه كانت يعني مضخيت كانت تقريبا 9×9 يعني هيك كانت 9 سنتي 9 سنتي وكبد قموا كل البنكرياس قال لا مش كل البنكرياس شالوا الجهة بس
1: المضرر
2: قموا
1: سالش مع الشرطة مع
2: الحامي
1: مع المستوطن فش غير إجراء مجانا بس عبد من البرودي
3: الشرطة معروف لديه
2: أخذوه وأخذوا سلاح بس رأوا يعني قبل ما يوقف محامي اكتفوا إنه يعطوه تحذير وياخذوا سلاح يعني شو قديش المحاولة يقتل بني آدم بس اكتفوا بالتحذير ياخذوا سلاح
3: بأثناء تقديم الشهادة لما طلبوا الشهود صار المترجم يحكي مع المحقق قدام سال.
0: What happened to Zakaria was not easy for me. The criminal who attacked him and shot him are still free and not facing any consequences.
1: Honestly, I feel scared.
4: We are having more and more scary settlers with more and more guns that can end our life in any second. We all have been in such a situation that we feel it's the end. This has limited a lot of our work and our activism, but still trying the best I can.

0: The settlers now in Rakiz are trying to siege land, and we are moving there to see the situation.
1: شو صار؟
2: سلامات.
1: شو صار؟
2: يروم يا راجل لهم بيجي ساعة يروم بركبوا في مسيح شايف؟
1: وين وصلوا؟
2: يروم مسلم عند ترى شخص عاد فوق.
1: طب شو هذا شيك يعني ولا شو؟
2: والله نهود مركبوا شيك واللي يروم من فوق بلش مواصير وصير شايفين؟ ونزلوا حادر في الأرض وحطوا هنا وحطوا هنا.
1: طب تخرف فوق نشوف اطلع.
2: يح.
1: اركب.
2: ماشي.
3: كيف
4: حالك؟ كيف؟ انا اول ما اجوا بقى يحسوا كان قلت له دير بالك كان في زيتون شاف ابعد لغايه وقت ابعد لغايه ولا هو لو بده يدخل ساعه بيدخل له شو طلع قال
1: شو قالوا شو ما قلتش معاه
5: اكيد نحن نحط نفس
4: ما اجوش علي

0: I'm really afraid now to face a settler who have like a gun. And the settlers are everywhere, the armor everywhere, preventing anyone to move. Even to move, to document what's going on, it's really a risk.
1: شو في الحافظ؟
2: ايوه
0: اودك بدك تروح تنام في صفاي صح؟ نروح معك.
1: طيب ماشي.
2: ليش صرت تنام في صفاي؟
1: احنا مستوطنين بحوشه.
0: شو بيجوا عليك في الليل؟
1: بحوشه بيجوا بيجوا في الليل.
0: شو بيصووا؟
1: ليه يقول غنم تنزل المرة الأول بأخذوه؟
0: بأخذ الغنم؟
1: أخذ الغنم أخذ ست رؤوس مني منين؟
0: ضربوا الأولاد؟
1: والله ضربوا عيسى.
0: عيسى؟
1: والله ضربوا عيسى.
3: I feel helpless, but even documenting their life is really important because there is many people around the world they don't know even about what these people are facing.
0: دلال، اللي بتشتغل انت عشان بس تسوي فيديو صغير عن ال

0: سلامات دلال، تقدر تحكي لنا عن شو صار معكم بعد فترة الحرب هاي؟
1: اللي صار انه بلشوا اعتداءات المستوطنين علينا من 28 اكتوبر، فاستمرنا على الوضع هذا لحد الان. فبننتقل على خربة ثانية الليل بننتقل عليها، وبالنهار الصبح بنرجع على بيت.
0: يلا
2: اخوك يا ابا كشيف، انا بحمل
1: والكشف الاخرى.
2: ها
1: الكشف الاخرى
0: احمل عنك شيء، اعطيني احمل شيء.
2: لا خليني بهمش،
0: امسك البراد اخف وانا بمسك الشوال. امسك البراد، اعطيني هذا الشوال عنك. شو هذا؟ شو فيه؟ شو فيه؟
2: حطب.
0: خلاص يلا انا بحمل
2: حطب.
3: I just now was like trying to imagine how the people in the 48, how they was like forced as my grandparents. I mean, it's the same policy and the same ideology of evacuating the Palestinians, but with different ways. In the past was like killing and evacuating immediately, but now it's by pushing and pressure, like didn't let anything around them that can be livable.